0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
2: وطني مان
3: همارا كري
4: نشتب فيه
5: من بيريا خاني خكري
6: مايا كوجا
3: كر
7: كولو
0: نينوب
3: مي فاميليا مو فيلو

0: الغير
1: أهوما
2: اشتقنا للبيت
3: وطني مان
0: همارا كري
4: نشتم فيه
5: من بيريا خان إخوة كري
6: مويا كوجا
0: كر
7: كولو
8: نينوب
0: مي فاميليا موغيلو